0: لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة

خيول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم خيول خيول خيول خيول ولا كل فم عدين أهلين على وين يا زين العين في العين بدل النار نبي سلف دين هلا فدك فانت طفين زي خطفين انت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحش وما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة بصحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لا شك طب قول علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطل الصفعة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

مرضو مامي برضو ضمون على المضر خدو ولا مرة خدو فيو خيو فيو فيو دا يودنا يقوم دا العو والعو باللو طفو لفو ليدوخ بلط مرقوم.

0: لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلقيت بالحانة

ولا طب تساعد بندول ولا مهرب ساحب بخيول ولا مغرم خيو خيو خيو خيو ولا أقول لك خلف معدين أهلين على وين يا زين العين بالعين بدل النار نبيل سلف الدين هلا فدت فانتطفين زين خطفين وانت حاسس أنا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة بصحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع النار فراشة نجم الشاشة الأول لا شك طب قول علاجك مع أمي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الأفعى وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفعة الأول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

اجتمعوا فرضوا مامي برضو ضمون على المضرة خدوا ولا مرة فدوا فيو خيوم فيو فيو دا يودنا يقوم دا العو والعو باللو طفو لفو ليدوخ بلط مرقوم.

0: الحارة، راديو الحارة دوت نت.
1: عم تسمعوا راديو الحارة؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟